والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أشهد لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصحبه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lana fansan. Astaghfirullah.

سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

Astaghfirullah azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah azim. Astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa al-amn yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa al-amn yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa al-amn yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Allahu ajna minan nar wa ajna minan nar wa ajna minan nar. Allahumma anta as-salamu wa as-salamu wa ilayka as-salamu wa ila rabbana as-salamu wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabaraka rabbana wa ta'ataya zal jalali wal ikram wa ilaikum ilahu wa ilu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yasma'u indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوره حفظهما وهو العلي العظيم إلا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبيمن دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله متواصلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين الحمد الدائمين الذي يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزاد في العلم وبركة في الرزق وتوبة قلب الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في سقر والنجاة من النار والحساب اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم تعيدنا وسلم معرفتنا وسلم جسدنا وسلم أرزاقنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.

0: الصباح
1: أذكار الصباح
0: أذكار الصباح
1: أذكار الصباح
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

0: الصباح
1: دار الصباح.
2: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح. أذكار
1: الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.